الجمهورية حول تدريب المتخصصين في مجال التعدين والمعادن. هذا فيلم روائي سمكة في سجن بالجائزة الكبرى في ميدان غابة الغرب السينمائي الدولي السابع. رياضي تاجيكي يحرز ميداليات سين ذهبيات سين في بطولة التنس الدولية. الآن نقدمكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمعة الطارق السادس. سيقد منتدى وسائل الإعلام مراكز التحليل التابعة لمنظمة جنغال التعاون في بشكيك تحت عنوان منظمة جنغال التعاون في عصر جديد من التفاهم المتبادل إلى التعاون العملي. وسيشارك في أعمال المنتدى مدير وكالة الإعلام الوطنية في طاجيكستان خوار صلاح الدين شمس الدين زودة. وسيناقش المشاركون خلال الجلسات العامة والجلسات الموضوعية دور وسائل الإعلام ومراكز التحليل في تعزيز الثقة بين الدول وتطوير التعاون المعلوماتي الدولي والتحول الرقمي للفضاء الإعلامي وتوسيع نطاق التعاون الإنساني بالإضافة إلى قضايا هامة في الفضاء المعلوماتي العالمي. كما سيشارك في أعمال المنتدى ممثلون عن وسائل الإعلام ومراكز التحليل والمنظمات ذات الصلة من نحو 26 دولة عضو في منظمة جنغال التعاون بالإضافة إلى الدول المراقبة وشركاء الحوار. بمناسبة ذكرى 35 لاستقلال جمهورية طاجيكستان عقد منتدى جمهوري في معهد طاجيكستان للتعدين والمعادن تحت عنوان تدريب المتخصصين في قطاع التعدين والمعادن المشكلات والآثار. اطلع المشاركون في المنتدى على معرض منتجات التعدين والمعادن الذي ضم نماذج متنوعة من منتجات الشركات الصناعية وإنجازات الإنتاج بالفرص المتاحة في هذا القطاع. وخلال المنتدى نوشت قضايا تكييف نظام تدريب المهندسين والفنيين مع متطلبات الشركات الصناعية والتخطيط لقبول الطلاب بما يراعي احتياجات القطاع واستحداث التخصصات الجديدة وتحسين معطى البرامج التعليمية. وأشير إلى أنه خلال فترة الاستقلال تهيئت الظروف الملائمة لتدبير تصنيع وبناء شركات إنتاج جديدة واستخراج ومعالاة المواد الخام المحلية فلان عن إنتاج المنتجات النهائية. في هذا السياق اعتبر تزويد المؤسسات الصناعية بأخصائيين مهلين من أهم القضايا في القطاع. تبادل المشاركون الآراء حول تدريب الطلاب في شركات والمناجم والمختبرات ومرافق الإنتاج بالإضافة إلى تحسين الخبرة المهنية لمعلمي متخصصات الهندسة والتقنية. وتم التأكيد على أهمية دور المؤسسات الصناعية في تدريب الكوادر وتنظيم برامج التدريب العملي باستخدام المختبرات والقراءة التقنية لمؤسسات في العملية التعليمية. وتم تقييم التعاون بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الصناعية كعامل مهم في بناء المهارات المهنية للطلاب. كما تم عرض أنشطة معهد طاجيكستان للتعدين والمعادن في مجال الدمج التعليم والعلوم والإنتاج وتنفيذ البرامج التعليمية الحديثة وتطبيق المختبرات القطاعية والبحث العلمي التطبيقي والتعليم المزدوج في إعادة تأهيل موظفي المؤسسات. في الفترة من 23 إلى 26 يوليو 2026 أقيمت الدورة الصدارية من مهرجان غابة الغرب السينمائي الدولي في مدينة بيسكو روسيا الاتحادية. شارك الفيلم الروائي الطويل سمكة في سجن وهو إنتاج تاجيكي إيراني مشترك في هذا المهرجان من طاجيكستان فاز بالجائزة الكبرى. أفيد أيضا أن في قسم المسابقة الرسمية لأفلام الدولية بالمهرجان أرد 9 أفلام لمختلف أنحاء العالم على جمهور لتنافس على الجائزة الكبرى. وبلغ إجمالي الأفلام المعروضة في مختلف أقسام المهرجان 100 فيلم. شارك فيلم سمكة في سجن في 14 مهرجانا دوليا حتى الآن وحصل على 10 جوائز دولية مرموقة. تم تصدير فيلم سمكة في سجن في طاجيكستان عام 2004 يروي الفيلم قصة الدولار طالب في مدرسة داخلية ينطلق في رحلة طويلة بحثا عن والدته. تم تصدير فيلم المقتبس عن سيناريو باختيار كريموف في إخراج محي الدين مظفر خلال شهر مايو ويونيو 2024
في مدن ومناطق بوسان وعيني وبانجاكان ومؤمن البود ووحدات ونوراق ودوشنبه. يقدم في المناظر طبيعية خلابة في طاجيكستان تشتمل الطرق السريعة وتطور مدينة دوشنبه وطبيعة وادي زرافشان الجبلية ومنطقة مؤمن البود الجبلية، بالإضافة إلى ثقافة وحضارة الشعب الطاجيكي وذلك بأسلوب لين. نود أن نذكركم بأن العرض العالمي الأول لفيلم الرباي السمكة في سيفين كان في مهرجان شيلنجيل السينمائي الدولي في ألمانيا بتاريخ 3 أكتوبر 2025. فاز اللاعب من جمعة طاجيكستان سومون أمونو بمدالتين ذهبيتين في بطولة التصنيف الدولي لكأس أنديجان التابعة للاتحاد الدولي للتنس. أقيمت البطولة في مدينة أنديجان عاصمة جمهورية أوزبكستان. فقد سأل سومون أمونو إلى الدور النهائي في منافسات الفردية متغلبا على اللاعب الأوزبكي نيكيتا غفرزودا بنتيجة 4-6 و6-3 ليحصل الميدالية الذهبية والمركز الأول. كما فاز الرياضي التاجيكي بمسابقة الزوجي مع ممثل جمهورية أوزبكستان نيكيتا غفورو في المباراة النهائية على حساب الرياضي جمهورية كازاخستان دياس توليرينجينوف وهاغنازا زيتكيربوي بنتيجة 7-6 7-5 7-10 وفاز بميداليته الذهبية الثانية في هذه البطولة. مستمعون الأكارم من دوشنبه إذاعة راديو تاجيك، استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

مستمعنا الأكارم من دوشنبة إذاعة بازل طاجيك، الآن نقدم لكم شرحا تحت عنوان تطوير قطاع التعليم كركيزة مهمة للسياسة العامة. يعتبر التعليم في طاجيكستان أحد المجالات ذات الأولوية في السياسة الاجتماعية لجمهورية طاجيكستان. الطاجيك هم أحد الشعوب القديمة في آسيا الوسطى، وكان له ثقافة عريقة ومؤسسات تعليمية تشكلت في العصور القديمة وبداية العصور الوسطى. في العصور الوسطى كان هذا النظام التعليمي يمارس على شكل المدارس. تم إجراء التعليم الابتدائي في المدارس. منذ اليوم الأول لقيام النظام الجديد في هذه الأرض تم إلى اهتمام خاص لمسألة التعليم ونظام التعليم، وخلال فترة استقلال جمهورية طاجيكستان اتخذ هذا الاهتمام شكلا ومضمونا جديدا، وقد نشأت علاقات جديدة نوعيا في مجال التعليم، وهو ما ينعكس في دستور جمهورية طاجيكستان والقوانين الحالية وغيرها من الوثائق القانونية المعيارية. على الرغم من التقديدات ومشاكل الفترة الانتقالية، اعتبرت حكومة جمهورية طاجيكستان قطاع التعليم ودعمته باعتباره قطاعا ذا أولوية في البلاد. خلال هذه الفترة تمت مراجعة وتطوير واعتماد أكثر من 400 وثيقة قانونية معيارية لتنظيم أنشطة المؤسسات التعليمية. هذه هي المرة الثالثة التي تتم فيها إعادة صياغة قانون جمهورية طاجيكستان حول التعليم مع التعديلات والإضافة. في الوقت نفسه تم وضع قوانين قطاعية منفصلة لجميع مستويات التعليم. قامت وزارة التربية والتعليم في جمهورية طاجيكستان بمراجعة لوائح مدارس التعليم العام بأنواعها بما يتوافق مع متطلبات العصر الجديد. أصبحت كل هذه الوثائق القانونية المعيارية أساساً موثوقاً لتنفيذ الإصلاحات الشاملة في مجال التعليم وضمان تقدم المجال في الفترة الانتقالية، وخلقت الظروف والفرص لتحسين وتعزيز مجال التعليم. لقد تغيرت مكانة المدرسة في المجتمع تماماً. توسعت دور المدرسة كمصدر مستقل للثقافة الوطنية، كما أن الزيادة في تمويل مؤسسات التعليم الثانوي العام كانت كبيرة أيضا في سنوات الاستقلال، حيث يتم إنفاق الجزء الأكبر من الأموال المخصصة للقطاع على هذا المستوى من التعليم. وزاد بناء المدارس الحديثة، كما زاد عدد المدارس الداخلية. تم تجهيز جميع المؤسسات التعليمية بالمعدات والتكنولوجيا الجديدة. وأكد مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمالي الرحمن أن نشاط الحكومة يهدف إلى رفع جودة التنمية البشرية، ويتم إلى اهتمام جدي لقضايا العلم، التعليم والصحة والثقافة والبيئة والتوظيف. ونتيجة لتنفيذ إذا تم تنفيذ هذه التدابير فسوف تتمتع طاجيكستان بمستوى عال من تنمية البشرية. وأعرب زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمالي الرحمن في الظروف الحالية فإن رفع مستوى ونوعية التعليم في جميع المراحل التعليم هو المهمة الأساسية للعاملين في مجال العلم والتعليم. ورغم تحقيق بعض النتائج في هذا الاتجاه إلا أنها لا تزال غير مرضية. من أجل تحسين جودة تعليمنا وتنشئتنا لابد من الاهتمام الجدي بجودته وليس بعدده، وتربية متخصصين يلبون متطلبات العصر الحديث في جميع المراحل التعليم وخاصة على مستوى التعليم المهني. إن مجال العلم والتعليم هو النظام الأساسي لتقدم وتطور الدولة والأمة، ولهذا السبب تولى حكومة جمهورية طاجيكستان اهتماما خاصا لهذا المجال، وتعطي الأولوية الأولى لتطوير العلوم والتعليم وتتخذ التدابير اللازمة. وبهذه الطريقة يتم رفع وتعزيز مستوى المعرفة والوعي لدى السكان، وتشير كل هذه التدابير إلى تنفيذ ضمانات الدولة لحق مواطنين في التعليم.
في تاريخ التعليم والعلوم في جمهورية طاجيكستان ودولة الطاجيك بعد استقلال جمهورية طاجيكستان ظهرت علاقات جديدة نوعيا من نظام التعليم العلوم، وهو ما انعكس في دستور جمهورية طاجيكستان. القوانين الحالية والأفعال القانونية، التغييرات في النظام العلمي للتعليم المهني العالي مثل الانتقال إلى نظام التعليم متعدد المستويات وإدخال تخصصات جديدة تلبي متطلبات سوق العمل، وتعزيز القاعدة المادية والفنية للمؤسسات التعليمية، تحديد مهام جديدة للدولة وحكومة جمهورية طاجيكستان. حكومة البلاد بقيادة وسياسة الرعاية والتعليم لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إيمالي رحمن، على الرغم من تقديات ومشاكل مرحلة الانتقالية لجمهورية طاجيكستان إلى نظام الدولة الجديدة، يعتبرون النظام التعليم والعلوم أولوية ومجالا رئيسيا للدولة ويخضع لدعم خاص. في السنوات الأخيرة تمت مراجعة الوثائق التنظيمية والقانونية وتطبيرها والموافقة عليها لتنظيم نشأة المؤسسات التعليمية في اتجاه دمج المراهقين والشباب في تدبير وتعزيز عملية التعليمية وتدريب المتخصصين ذو المعرفة. كل قيمة من المعرفة يمكن التغلب عليها والكشف عنها بدقة من خلال العلم والمعرفة. السنوات المضطربة من الحرب الأهلية جعلت الأمة الطاجيكية تواجه مشاكل شخصية، ولكن لحسن الحظ في ظروف استقلال وبفضل الجهود المتواصلة التي بذلها زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إيمالي رحمن، حظوظ الشعب الطاجيكي كانت كبيرة. في تلك السنوات إذا كان هناك نقص في المتخصصين ذو المعرفة في هياكل الدولة فقد تم القضاء على هذه المشاكل، واليوم يعمل علماء والباحثون والمهنيون المتعلمون وذو المعرفة في جميع مجالات والهياكل الحكومية من خلال إنجازاتهم. في فترة قصيرة من الزمن تم تقديم طاجيكستان المستقلة للعالم كدولة محبة للسلام وأحد مدافعين عن سياسة الأبواب المفتوحة. كل هذه هي النتائج السياسية التعليمية لزعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إيمالي رحمن. سمعنا الأكرم من دوشنبة إذاعة أواز الطاجيك، استمعتم شرحا تحت عنوان تطوير قطاع التعليم كركيزة مهمة للسياسة العامة.

مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة بازي الطاجيك، الآن نقلنا لكم شرحا تحت عنوان العلاقات الثقافية بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية إيران الإسلامية. طاجيكستان وإيران قد أقام علاقات صداقة عديدة على أساس الثقافة واللغة المشتركة من العصر القديمة وحتى اليوم. واحدة من الخصائص المهمة لهذه العلاقات هي الحفاظ وتعزيز اللغة الفارسية. قام المسؤولون في كلا البلدين بتنظيم العديد من الفعاليات بهدف تعزيز العلاقات، بما في ذلك السامع الثقافة بين طاجيكستان وإيران. تم تنظيم أسبوع الثقافة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بحضور وزير الثقافة وعدد من الفنانين والمسؤولين الإيرانيين في طاجيكستان. كما تم تنظيم الأسبوع الثقافة الطاجيكية على مدار أسبوع كامل في مدن شيراز وتبريز وطهران بحضور المسؤولين الثقافيين والفنانين من كلا البلدين. الطاجيك والإيرانيون يمتلكون روابط تاريخية وثقافية عديدة، ومن أبرزها اللغة. لدينا لغة مشتركة والتي يعرفها من طاجيكستان باللغات الطاجيكية،

0: مناسبة لتوزيع التعاون الثنائي في جميع المجالات بما في ذلك التجارة والاقتصاد، الأدب والثقافة، العلم والتكنولوجيا وغيرها. إن التعدد اللغوي والثقافي يمثل ميزة عظيمة، إنهم يمثلون الشعراء وأدباء وكنود الثقافية المشتركة بين التاجيك والإيرانيين وشعوب الفارسية الأخرى. التاجيك يعتزون بالشاعر أبو عبد الله رودكي الذي ولد في طاجيكستان، ويعتبره إخوانه الإيرانيون والد الشعر الفارسي، وهم يفخرون أيضا بفردوسي وسعدي وحفيظ الشيرازي والناصير، وكذلك خسرو بديوني ومولانا جلال الدين البلخي، عبد الرحمن جامي ونظامي غنجوي وبديل دهلوي والمئات غيرهم الذين تعتبر أعمالهم إرثا مشتركا باللغة المشتركة. وفي إيران تم تنظيم مهرجان في طهران لتكريم أعمال الأدباء المعاصرين مثل شباب القاسم الملاهتي وصدر الدين عيني من قبل العلماء والمثقفين في هذا البلد. فيما يتعلق بين التعاون الأدبي بين البلدان، يقول نسيم بيغ غربنزودة عضو أكاديمية الأدب والفنون،
1: بدست آوردن استقلالات ملي بين كشورهاي همزبان هم آئین يك ارتباط نوگساستنی برقرار شد. در این میان میتوان
0: موضوع حصولنا على الاستقلال الوطني تم إعادة إقامة روابط جديدة بين الدول الناطقة باللغة الفارسية، وفي هذا السياق يمكننا الحديث عن العلاقة المتينة بين طاجيكستان وإيران، حيث أننا منذ الماضي وحتى اليوم نشترك في الثقافة والتاريخ واحد، ولهذا السبب فإن الرابط بين هذين الشعبين موجود دائما. وبفعل هذا الروابط الموسعة بين البلدين كان لهذا التعاون تأثير إيجابي على ثقافتنا. على سبيل المثال يمكننا الإشارة إلى طبعات الأعمال الأدبية وتنظيم الندوات والمؤتمرات الدولية وإقامة الحفلات الموسيقية والتعاون الوثيق بين العلماء والباحثين من هذين البلدين. ميزة أخرى في هذه الفترة هي أنه نتيجة لهذا التبادل الثقافي تمكنت كل من الثقافتين من تكلمة بعضها البعض.

فيما يتعلق بالتعرف على التاجيك مع الشعراء والكتاب الإيرانيين المعاصرين، يجب القول إن شعبنا سواء على مستوى الأفراد أو بشكل جماعي يهتمون بشكل عميق بالفن والثقافة المعاصرة في إيران ويتبعونها. فطلابنا يدرسون أشعار الشعراء الإيرانيين، ومن المثير للاهتمام أن قصيدة الأم لإيرجمير زوروخاد تم تضمينها في كتب دراسية لدينا التي يحفظها معظم الطلاب عن ظهر القلب، كما أن العلماء والمثقفين على دارية بأعمال الأدباء والعلماء المعاصرين مثل الشافعي كتكوني، محمد جعفر حقي، بهاودين خرمشاهي، محمود دولت آبادي وآخرين، ويستفيدون أفكارا وآراءهم في أبحاثهم الأدبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن محب الموسيقي في طاجكستان لديه معرفة عميقة بعمل محمد رضا شاجريان، علي رضا غرباني، علي رضا افتخاري وغيرهم، ويقدرون موهبتهم الفنية العالية. تؤكد الرحلات السنوية للجامعات والطلاب إلى طاجكستان ومن طاجكستان، وتبادل الأساتذة والطلاب والدورات تحسين اللغة الفارسية، والتعاون في الطبعات والنشر وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والأدبية في كلا البلدين. على هذه الروابط ومع الأخذ في الاعتبار أن الجامعات المرموقة في البلدان معترف بها من قبل المجتمع العلمي العالمي، فإن تعزيز هذا التعاون يعود

0: الفائدة على كلا البلدين. لقد كان الشعر والأدب على مر التاريخ وخاصة بالنسبة لشعب طاجكستان وإيران أساسا رئيسيا لأمم الناطقة بالفارسية، فالكلمات الفارسية والمحبة والمودة التي تجمع بين الشعبين تعزز الثقافة والقلوب هذه الأمم وتدفع الناس في كلا البلدين لذكر المتبادلة في كلا الظروف. التاريخ الثقافي المشترك يعزز العلاقات بين الأمم في المجالات المختلفة، مما يسمح لهم بالاستفادة من إنجازات بعضهم البعض، مما يؤدي إلى سعادة الحكومات والشعوب. ويقول عزيز عزيزي مدير قسم الأطفال والشباب في إطار التعاون في هذا المجال:
1: روی خوندن و فهمیدن و دریافتن حکمت شعر و افسانه حکایه چیستون تزگوی قصه.
0: لا يوجد اي مانع من قراءه وفهم واكتشاف حكمه الشعر والحكايات والامثال والقصص التي يبدعها الادباء من كلا البلدان الاطفال. انا شخصيا عندما كنت طفلا حفظت شعر إيراج ميرزا في مدح الام ليس من الكتاب بل عن الطريق الاخر، وكان لدي اعتقاد أن هذا الشاعر ولد في طاجكستان وعاش وعمل مع الأساتذة المشاكار وعيني ولاهوتي، لكنني فيما بعد اكتشفت أنه شاعر إيراني ولد هناك وتربي هناك وكتب الشعر هناك ثم رحل عن هذا العالم. إيران لديهم حوالي 600 كاتب للأطفال تطبع كتابا جيدا جدا، ولديها العديد من الفنانين الموهوبين. نحن نستفيد من الأدب المشترك بيننا والتعاون الذي نتمتع به في جميع المجالات، سواء في السياسة أو الثقافة أو الفن أو الأدب، والاقتصاد مع الشعب الإيراني الكريم أصبح مشهورا جداً.

العديد من التاجيك والإيرانيين الذين يمتلكون إرثا مشتركا في ثقافتهم يعتبرون هذا البلد وطنهم الأصلي. على سبيل المثال علي همدوني الشاعر العظيم من همدان في إيران دفن الآن في مدينة كولاب في طاجيكستان، بينما ولد الشاعر الكبير كامل خوجاندي في مدينة خوجان في طاجيكستان ودفن في تبريز. استنادا إلى المصالح المشتركة بين البلدان، يمكن للمؤسسات الثقافية الدولية مثل اليونسكو أن تقوم بتوسيع التعاون المشترك لتعزيز اللغة والأدب والثقافة والتقاليد القديمة والشرف العلمي والأدبي المشترك وغيرها. وبسبب هذه النقطة يجب أن نذكر أن احتفال النوروز بفعل جهود البلدين ذات الثقافة المشتركة قد تم اعتباره احتفالا دوليا. إن الإمكانية لحماية اللغة والثقافة المشتركة على الساحة الدولية عظيمة، ولحسن الحظ فإن التعاون الثنائي في هذا المجال مستمر في التوسع. من دوشنبة إذاعة راديو تاجيك استمعتم شرحا تحت عنوان العلاقات الثقافية بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية إيران الإسلامية.

في مراسم دفعه سواء كانوا من رجال أو النساء المجتمع العاديين أو من أحبائه ومؤيده أو العلماء والصوفيين أو الموظفين أو المسؤولين بالإضافة إلى الإيرانيين واليونانيين والأتراك والرومان وقد تجمعوا حول جسد المولانا وهم يرددون الأذكار والآيات من الكتاب المقدس ويشير الكاتب إلى ضرورة إعادة الطبع المثنوي في مجال الأدب الفارسي والتاجيكي مع مراعاة الطبعات النقدية والتفسيرات التي تم نشرها في إيران وفي مراكز دراسات الشرق الأوسط والعالم العربي كما يؤكد على أهمية تحديث الطباعة وفقا للمعايير الحديثة مع تحسين الكتابة بحروف اللغة التاجيكية. مولانا جلال الدين الرومي الذي اجتذب العالم بفكره وسلوكه الإنساني الرائي حيث أهدى عمره المليئة بالحكمة والموعظة لحل أعقد الألغاز المتعلقة بالوجود الإنساني ومقامه في هذا الكون.